0: يعني منظر يفرق.
1: 135.
0: You can show me clear armor.
1: Receive clear armor.